0: سبح و لاغزابهر سبحات حديثا.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سبح و لاغزابهر كل مدر.
1: Sing unto the Lord all.
0: اسمع بي اغزابهر وبزو اقوى تتو
1: for great